أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ.

الْعَزِيزِ. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

لكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثين

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم

لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

هذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يوم

ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا

ليبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشفا

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

وهم تفكرون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا.

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أن

الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا.

فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة

فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

على مخرب سمعته سفير ولا لوال الأسد الهادي الأخبير لا تعطي الأسم خليم وتدي يا واهب العلم الجلال الدنيا سلم على

ولا لمس بسبي تعبدي يا عازب الكل جوال فكبدي صلي وسلم قائما بالقسط على إمام

الطيب والحليم. سل على متاع رحمه الدنيا متاع جنه المزيد بدعيم. وسلما عليه بالآل الشرع وسل به يا من يباهي بالصراع. سل وسلم بالغ الاكمال على النبي على الكمال وآله وسلم وسلم بما تحب وسعيد اجعلني.

كل مستقيم فسلام صل على جمادة المديعة حيث الدرجة الرفيعة مع سلام دائم البلاد وسامي الكرام والمعالي صل وسلم على

جاره وجعلوا رب منا المعجلة جالبة لمنا المعجلة يا حي يا قيوم قل يا مجيب أنت المجيب الكريم.

الصلوات الخمسة الدنيا حبيب ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتنه.

يسوقني إليك حيث مهما وكلما أنت يا رب يا بريء فلفرحا بيني وبين مفسدي أنا الذي أنمت وجهه إليك عازما على أن

وسنسر وسلم ولا والبر وسلم وسويت النية وعيني أبدا وسعيد القلب وسعيد الجسد

وتصور الهيام والصحابة وأصلح الأمة خير سبيل وفرجا عنهم جميعا.

واغفر لهم واجعل لآل فرعون سبيلا إنك أحسن نصيبا في تمام واجعل جميعنا ملكا وسكنا تداهم بفضلك واجعل حياتي ومماتي في سنن والفقر والمندوب.

0: أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم.

رزياتي في بطن خير البر على غال جالي بطل مزياتي دعبي أكو مزياتي في مكة خير البريانة وغالي

0: سعب في ليل قبل الفجر يا رب من فاض
1: على جبار ربك مدرك بالقبر مالي يا بايزري بك جراجا
0: قبل الفجر يا رب من
1: يا بود بو سبب جبرين بالقبر مخير جراجا
0: خرجار بدر دار سر الله سبحانه

حول عيام متاخية منك رد المنى كم خادية I'm not going to be able to do that.

0: وسوى مالك
1: فاتر وما مفسدتي
0: أستاذي الدعوة يا بحر يا الله وسوى مالك
1: علي يتبت.

أنت الذي من جندال إسلامي منتخم إسلامي منتخم إسلامي منتخم إسلامي منتخم وننتخم دن بما

أنت الذي من إقدار إسلامي منتخم إسلامي منتخم إسلامي منتخم إسلامي منتخم ولنتخم بما نختار.

0: لي حجة جملة الأعمال اخترت
1: ليلاً
0: وراثة وارثاً عادي على يخد جملة الأعمال اخترت من وراثة وارثاً وعدي الله
1: يخد جملة الأعمال اخترت
0: من
1: وعدي
0: الله عند الرذيل العزيز خدت لي رذباً كل شيء ما تبصري الله
1: يخد جملة مال فتن المرن
0: من
1: راسا عارضا

يوكل كل هبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات في الطيب خرجت ببل الله مما يوفقه ويل لقوم فارقوني موفقه خرجت بفضل الله من كل باطل الى الحق والايمان بلا يثق خزائن ربي فتحت لي وسادت لغير الأذى دنيا أخرى وفشق خذي شر من يحضر وبشرا بالمصى يا خيرات يسيق خرجت مع الماء بربي من الأذى ويجعل نهوي الذي يتبشر كتابك يا خير البلاء يا سادتي يا من كل يوم في فول ينفخ خدت ميداني وساسات من تخو الى خيرنا الكل قد كان يفلح خديم كراد عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من فيك ينفخ خطيات المعد بعد توبة لباغي اللعب لدي التوبة خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك السلام من فيك أدنق خرج من المدراك بالله وعطى وبيل بين بي ليس يصدق وراجي برب ما كان من خطيات يزين وينوى لخير الآل الذي موفقه ورجي برب ما كان من خطيات يزين وينوى لخير الآل الذي موفقه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسابيا أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداد لفتة آمين لربي خروجي مع قبولي بمنشي ما قبله ما قد مدى من تسلسلي له الزكرى إذا بدا من مخلد حل المصطفى خير البايا المفضل لربي تعالى سر عبدا مخاتبا لمن فضله باد لدى بالداخل لقد جاءكم قد جاء ما جهل لكم من الله في العرض العظيم المفتل لقد جاء في القران ما دلنا على تقدمك الموت العداء المكمل لانت الذي اذيت خدم النبوه ما دم بين الماء والدين ينجلي لكل من الأغيار فضل ورتبة وما جمعتنا يا عبد لدى العلي لكل من السادات جاء ونعمة ولكن جاء المصطفى الذي يعتلي لن جاء بالآيات نتقدم فنال بك الآيات منك التفضل لفي الأرض قد أسلمت كلي بجائكم وشادي إلى جناتي خير منتلي لكم رمت من ربي سلام وشرمدا ما لآل ولا ثاب يا خير مرسلي لرب الذي راد العذال بجائكم شكوري فهد العمد دون التسلسل قد انصرف الهادي إلى فاتح الرقيب وإني لعظ والإجاد بالإصطف إلامي على يدين الشكر على فراقي بلا لخياس بالجول والفص خلاء سبيل إفراك لي قاد كل ما
رجوت عيني سكور على الفرق قلوب سير الوالي في غل خيرنا كأبدانهم الله لي مسكني يطي قتلت ذكور الله يشرب المطيبا أخاتب خير الخلق بالقلب والخلق خدمت بتقديم علي يا رسولنا وغسرنا يا ناصر الحق بالحق قدمت الآيات لك لا وخلف لخير سوى من خالف لي من الخلق غادت يا للخلاوة جنة يا سانا الباقي وعلى بيوقي قراءتها كنتي وجاي وحفتي أنيرت بها كوني لدى الله ساخط خلقت بها من منزل كان لي بها وارديت بسر بالميل والنقي خررت بها عينا ولنسى طيبت وسلت بها لله في الفرق والرقي قد اللاجاتي بمن جانا بها وإني بها حد خديم مالق علمت وإني بفودات مبرعون بان البدع لك دهر يركعون علمت يقينا أن صلاتي غادر على كل شيء وليد هذا مشعون علي بكاليبي نبي ذات رسول علي ذات الله اسم المصطفى عليك من المولى تعالى سامه بيدك يا من في الخلائق يصوم حنايبي لا يهني موتك كما قال لما كنت ارجو واطمئن عليك السلام من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الكفر يبرأ فهد سفيعا منديا سايخافة بك الله لي خاد الذي لا ينفع علومي وعرفاني بك الله خادها إلي فأنت المنتقى وسميته علي لوجه الله جل جلاله لك دار أمتى ومساياك ترفع خيوبي جمت قبل لكن معوتها وكنت بما يل العليا تترع عبرت عن الأعداء يترم لوجه من نفاهم لخيري ترمزا لذاته علمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المخافى من خلاني يرجعون دلالي يسفى مدير مستسس لخير من خير لغيا تسسس زيجونة الأعداء خصم جيدا أخاتم عن العدا كان يجلس زار رسول الله لخاتني المنى وقد كان عني كل سوء ساسس زبرت وبالآلائم معجز بكون خديم المصطفى ويافد ضمرت وجئت البار في البار خاتما لمن أخجل يا ختما كان يلفز زلامي الجلاء المنتقى قبل فانتفى لدى البار لا خلت الخلق يخلص زرع جمال وجهتها قبل للنبي وكلا بما فاق المنى زال يجلس زننت الدواي كلما رمت بسا وربي لخير ساق ما كان يبحث سماء الذي ينور مخافى سماء من يروى بإقام النبي البر يلعثر سلام الذي ينور بماء سلام من ينور قلب من وراء يقصر زار سياد المنتقى لي يزورني وينو إلى بعدي من يتعبث
بلال إلى جنات فاخ توسعت وكل وما نسى من مصفص يقين إلي وهو كليتي في بجاه رسول الله من نهجوي يدي ولساني مفوادي وجثتي حماها إلي أنا صنايا الخير يبثم تداي جملة عسى النبي من النفي وهو الفارس الجلف والنفي يمين النبي في آتيان في التداء علي ذات لا يسلف ولدي يدار النبي في خبايان في اعتداء عليه السلام ملائكة في سبيل البخي يجاور كل خديم اللوبي به ستتا قرب وقت تسانئي يسيرني قلال وثاب سرمدا ولخاد سرا غابا غيره زلي بتزيم علي آله وذا في باخ في فض بالطيب يسلي على المبار بلال كلهم وذا به مغن عن الكبت والخميم يخاطب الماخذ لي امتحنه مدين جيب مفر فايق الرئيس يقول لسان الله لي كن خديم من حماك الى الدار في الله ضارعي يقيني لا جنات باخر يهبني اذا وفي المختار كل يدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وسبه واكتب له بكل عرف من خوف من عروف بشاة الباقي ملكت بمثالات الباقي أفر ملكت بربي مغجر الموج جمي مثل الذي أنشى سبك القم ملكت بربي مغجر الموج واليمي بمثل أنشى سبك القم مرامي واجاتي لرب توجات بأنت وسبه ولي كان بالشكر مرادي كوني عبد ربي خديم من أخاته بشكر ولب سحني مزاياك يا كلي لدى الكل جلت ولكن جلت عن السر والنصر مقامات خير القرقاب ربي مخيبة فلتقام سورة من يؤمر المختار خلقا مثله علي سامة من رأى لو سلفني ما مدر المدار لا خلق مثله علي سلامة من رأى لم يكلفني محمد المحروق ماء ومانه فبالحس مقصود مسؤول عن الوثم مجيب مجاب مرتلا مولق إذا مفيء ومقموس إلى الحرب والهجم مدي جلع الناس جانا معلل ملي ومحشوم من الناس والوفي مدينة علم مرتجا منة لنا جريء ومنج من سنوب ومن سلم ما لا أني بنبي كل فاسد وصفت بي عبدا خديما بلا خم من الله رب العرش أبغي الصلاة بتسليم المصطفى الموجي لليم اللهم بأخوج الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشره بكل عرف من حروف هذه القصائد المخرجة من مجدك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على من
أحييت بياتي لبياتي يوم مولدي ياسا يسر رسول الله خطيب مولدي يدوم لنا بشر يبي خير مولدي وخاني إلي كل ضر بجائما لا الدهر خطيب لخنا مرشدي محمد المختار لم يأتي مثله وليس يجي مثله نعم سيدي مرامي من المولى ثاني ثلاثا تجاه سفينة لمين محمد وشرت برب راس عبد الله به وما زال خلدي برضا ذات خيري لخير البايا من سلامي بشارة ولي خاد تخفيف في نفس تسدي دعني لا إذا سرد بخير ولا سرفا ولا كل سوتتي هدياتنا تسول أرض الله شرمدا وحنا مهادا إلى خفيفيتتي هوانا طال الحق ديننا بإقدام فيروس عدا كل مرشد بإقدام فيروس عدا كل مرشد إلى خيرنا تنوع مفاجر كلها وتنوع لنا الخيرات من غير منجد سببت لخير الله ما لم يلق بي وسبت لخير دار مولاي أرشدي إلى الله بالمغفر وجهت ما بي حويت ضلالا فابيا خير مولدي سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك يا خريب يا مجيب يا بديع سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك ذاتا وسلاما وبركة ينصر بها بركة الرحمن على عبائي وأعدائي وينشر بها بركة رحيمي على عبائي وتخبر هذه الأبيات من فقد رسمت شافي

0: أفضل من لله قد جاء. حمدي لرب كريم لا شريك له، وصدري اليوم نورا دافعا ملا.
1: محمد صلى الله عليه وسلم.

0: تكريمات وكل من خنترا رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآن خرا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من شدهم بدا يا مالك الملك يا من جل خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورى يا دين ردا يا مالك الملك يا من جل عن خالد ارحم جميع الورايات انرجع ما وتما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما وتما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء ما وتما خطنا وخلق من درر جاء افضل من لله خطنا جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وكل من حفظ هذه الأبيات بحروفها الله احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن احفظ لوجهه الكريم كل من حفظت الابيات في كل زمن ليستجب ربي ووجهي فعالا وسيبليس لخير بولا لك فؤاد يا الهي اطمان وكل من خطط خير كفان احفظ إلهي الظاهر وما بدن من المفاسد وسفل العسل هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما بك سما هب لي دخولا فيما كساما في الحال والمآل ما بك سما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكتب رمضة
1: الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما أصحاب الجنة هم فيها خالدون إليك يا خير البرية السلام خدمك الذي كبيته المرام صلى عليك أبدا ما السلام في الليل والأصحاب ربنا السلام أست مقام دونه كل مقام وأنور كل عبد كما قام أست مقام دونه كل مقام وأنور كل عبد كما قام أست مقام دونه كل مقام وأنور كل عبد كما قام أنت الذي أخرجنا من السلام بك للنور من أباك بالكلام أشرف الجميل يا خير إمام بما نويت بك سلام فالتمام أنت النبي ورسول والأمام بك انقياد السالين بالسمام لك اللدى ربي وراء كل مرام لك بي يا سيدي المكرام جادلنا باقي تعالى المنام بك بانت سيدي خير الأنام نويت شكرا عليك كلام وكل سهر والكتاب الاتهام نويت شكرا عليك بالكلام وكرية جوامع الكلام هديتي خذ من بلا انسلام يا قائدا من إلهك المرام تبت لربي سائرا بذنسا لك وقبل أفغت بيزك هديتي إلى جماد الثانية هديتي إلى جماد الثانية من المرة من الخطوف الدانية ملكا الماهي هدايا كبيرة كل حسن من خير عين كبيرة فردت بقدم ناسانية لها من القدم ليس فانية يسر سيدي أروب الداية إلى جنان إلى سعية حجيتي إلى نبي زابية بزارة له خيورا دابية إن كلامي إن كلامي بالنبي هادية إلى جناني إلى جناني إلى جناني من الله بادية خدمة خير العالمين يا لي قالي فدر منه قال يا أحمد دنا رتبة جهرا حاليا تهلي محبته في القالية يا أحمد المختار قد القافية حبية تدوم ليس كافية درجة المختار ليس كافية إس الآيات للعباد السافية ودي لربي ولو للقاسية حلان وهدي لصدار الناسية ناجيت بي للجماد الثانية من المحرم المني للدانية آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لكتاب عزيز ذو مغفرة ورزق كريم ودخل الجنة فقد فاز فلله الآخرة والأولى فلله الآخرة والأولى وجهت وجهي بتلاوة الكتاب لمالكي وأرتدي خير الثواب الحمد لله الذي ختمنا بخير سكر قدر مسنا نشكر ربنا الذي تقبل من التلاوة كتاب أنزل نشكر على توجه الضرر إلى سوانا وكبرنا من قدر هدى ونور وردا وبركة في سكر من بارتباه مرقة للمصطفى للمصطفى للمصطفى سكرنا كم يغني عن المدى في بيت المغني كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا كون من عبد الله سيد الورى بان لكل من اجاه نورا توسلي بالمصطفى المفدلي لقاد تقديما من المفدلي ان الرسول الله ان الرسول الله ان الرسول الله فاق البصر والجن والاملاك عز البقرة بركة الكتاب عبد الكون خديمة من جهل نور الكون عن النبى القرآن قبل كل ما لم يردوا ذي الأراد والسماء سنت مكاتب السواد جدد لله ورسوله وأخنقدي يقود للباقي دواما ما إلى الجنان دون درنا وكبتاتني الباقي مسرة تدوم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم في سورة الأنفال حفظ الكريم في سورة الأنفال يا حفظ الكريم لله السكور ولنبيه خديما ساتكو مني لله وللرسول ولسر الإسلام والقبول من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير منا من دكسة إلى دخول الجنة حتى بلا سن خير منا حنيت بالجسع والأجور فبصعب أنا صدوري في الدنيا ما حد وفي كانوا إلا يبايسون أو سالوا ربها التجارة المتجاة لمن ينقاد الجسع وجاء خدا ونور وردا ويسر من الجامع والأتى والبر هذا لي من لديه خسلت أني أيوبك العسى فانقتلت واجهني من ربي الكريم أنا في رمان ورين خدا وبسر وأمان وصبا بلا نهاية لأجر أربا سعد يلقى زيادة كريم أذكره على كتاب الكريم قادني القرآن قادني القرآن قودا لم يكن لخير الدهر وقاد ليكن كون لمن لم يكن بهاجس ما داد لي منه بوهد الناجس رد المكاره لخير الله خدها ولا إله إلا الله رد المكاره لخير الله خدها ولا إله إلا الله يزوق ما قلق ويهلق من العصا إلى سؤال مطلق ما الذي جاد بالكتاب عن سوى الأمان والصواب وجدت للباكل لي كليتي أقضي قولي أم مليونيتي أدخلت في جيب رسول كل يوم صلى عليه من أجل كل يوم ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير ديني كتاب المصطفى لا خير وينتهي إلى سواء الدير قبحت ربي ورسول والكتاب مستغنيا عن الحساب الصواب لله قد وجدت ما أحناني عن الخلائق إلى الجنان إلا النبي وجدت ما يغنيني عن الوسائل بلا تخمين لله قيد رسل عليهم أزكى السلام من نجل جهاديا قلا وربي قبلا وهو كسيف كل عهد أرسل نبي إلهي الإجال خيري في أبد ما جمع ديري نفهني النبي نفهني النبي نفن جسبا لي قلب كل فائز فانتسبا هداني الله بلا إدلال ومرجى الإجاد بالألال تجود لي حروف سكر ربي بخير من نبي مربي فداني الباقي بمن لا يخفى وجاد لي بسر نفى قلت وقضي تحدث بما ليخاد ولا يرني القمى دل هلاكني قديما مجتبى صلى عليه ربك مجتبى فوسي بسين قابا سواه فأنا ساك بالذي أهواه أنا لن الباقي لدي ولدا خير الورى ما ليسب القلدا ساد بلا نهاية كليتي من لا يزال قابل نيتي فهمني عليم والقبير من أجل سابارق التدبير لوجه من لست ألاقي أبدا بهم بأددا وأبدا لسان سكري بعد سكر عمدا بلا انتهاء سابقا خالدا هو الذي جيني ولا ميسرا وقاد لي بلا زنها كسرا إلا يقاد يمنى ما لي أبا بلا حساب عزاب سافلا لوجه الكريم فارخت المبي بلا ملاقات وإنه سري إسا تناولت سوى المبيه لانقاد جود الفي السمين خير جميع العالمين أحمد صلى وسلم عليه سمد رجوس من ثلاث سنما ثلاثة قد بتعاق المنيا حدية من المكرم الكريم لأبد الخير الذي ترى لي توجهت لخير المبيات إلى جنان من أدى بالدار فاجاني سمن والثواب والأجر والجزاء والصواب إلا يقاد اللهم لقاد يمنا ونورا مودا فرقاد لي وجه النافي ما توجى ليردا ولسفا نجا أتيم أتيم أتيم شكر الله للجنان بلا تغرر ولا هدوان وادهني كل لياد لم يكن من الذي ليختاره الله بكم لله رب العالمين الحمد الله لم يرقتنا عنده أحسن الله من الزيتان كقدر وجاد بالأمان آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أني رجيم وإني أهيس بك وسريت من الشيطان الرجيم رب أهوس بك من أمسات ساتين وأهوس بك رب أن يهجروني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على من قلت به لقد جاءكم رسول من أنفسكم حسيس عليه ما أنتم عريسون عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفني كل ما لم تردهني وكل ما لم يردهني قبل التوجه إليه وقبل التوجه إليه كن فيكون آمين يا رب العالمين وبشر رسول الله وبشر رسول الله وبشر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه الأروب وجل أهلا أكبر داك وأهلا سروري صلى الله تعالى عليه وسلم وبرب جميع عبادك آمين.

0: حلامي أنا
1: دين متن زيد أتاني بقرآن ماني دهاني إلى متن بزيد في وبأكبر رضوان ما بزري وي جراني الذي فرفر ألوبي من الخير مبوط نضل أسرتي أتاني أمان من بلاء وفتنة كفيت السقا كالجوي والجور والجوي حساما مدد المنتقم قادم بداد وسفن رابق من قادم كريم متي تمدو يمدو كربو وبمتي بارك تتماغي
0: محمد المهدار محمد المهدار سادي لمالكي عليه الصلاة ما سلام من عليه رسول كريم من كريم مكرم
1: عليه السلام مسرس وقي سلمت من الأعداء والمكر والعزاء بداية لسي ونبي الله والمسيح بداية لمولانا وللمصطفى النبي وللعالم من فارق القيش بالقي لقد جاءكم أسنى على خير مسلم أماني بالباكان سلم الوسيط مها المصطفى مها المصطفى مها المصطفى خذ الأهادي لجانبي فإني على خير كثير ما رأي نبي نبي جمل الله ساتو كما أسن أغلى خبته وري على من يلقى رب المصطفى نبي قلوب الورى عمدي لو ما لني نويت شكر الله شكرا مقلدا على من به كل سبي كراهي فرحت بأن الله باق ومالك وبالمصطفى هنا من أين والمي سألت بوجه الله ربي ومالكي فراقي بلا ذل وسبك سيء كفى الله كل ما لم يهب لي فراق على كل الورى عبد الله
0: محمد المختار بهابي الورى عليه سلام خير من جاد به على الله أصلي صلاة مسلمة على من به در لدى الله سافني
1: سمام ورى عسري لدى الله في يدي وما رمت من ما لكن قاد بلا الاسلام وعسري لدى الله في يدي وما رمت من مالك قادم لني
0: سمام ورا حسري لدى الله في يدي وما رمته من مالك قادم لني يميني على الأعداء سيف مهند
1: ومن يسلم يمر وسوخذ سمام سوى الإسلام فيها فمن عبا مكوزي في دنيا وسوى مال جشي الله لوجه الله يدين الصنع لمن أماني بالباقان المنزل والبغي ربي شكوري بعد أمتي على النبي ولا ينتهي النبي سوى سبيل طعي يصفي لي الخيرات ربي بجائما كفاني بالأداء ترن بالعلي حديات ربي قد أدني وسويت وخطير القراص القزوعي مدادي وأقلامي لربي وللنبي عليه السلام بسم الله النشي إلى بس خير العلم في صدر مبتد حد الله كل يوم بيات كنشي علي التواليف التي يتدي بها إذا صار بخير من فاس بالوي نوى القلب مني بس علم يقود سا تعلم وتعلم لا يسدي تهيات باق قد أول الكون منكو على أحمد المختار من ما توصيب توجهت بالمختار وسهب مدة لمهن به لجاد بسجر وطي مع الله بالماء حسابي مسان وإني بما الخير سطوري ورأي أسوني عن الأعداء والداء والأسى سبيل ليس كل يتسان بلي
0: رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير لست سادي يقود لي الباب.

0: ay ni waras sira ki sira tul muttaqin lati bi tinna min al adar kal mayd wal khiz alayli wa jilla yatir sibi khadiman liman ahna ana nadatu ya azmasi liman qadali afkaran min wa qay shukuri khadiman lil ladina tawhadi yaddi musqadamtu mustaba satur batin وَتِمْتُمْ مِنَ الْعَدَاءِ وَرَجُّ وَسَوِي كَفَانِي إِلَّهِ فِي النَّمْبِ الْمَكْرَ وَالسَّقَى وَسَعْبِي بُيُوَ لِلَّهِ فِي الْقَلْبِ سُوْغَرِي مَا اللَّهُ قَلْدَ الدُّرِّي نَهْرِي بِجَائِمًا قَدْ أَبَانَ عَرًا قَدْ نَعْقَلُ بِالْوَلِي بِجَائِمًا آسَ سَيْدًا بَذْنَ هل الذي قد عبسنا الله لقاد رب الذي قد زاد الكرماء بي بي وادا كل وعماء
1: محمد محمد قد ترد نهلي مناكبه عليه من ربه الباس سلاما وجهت أبجار متي للذي أبدا يقودني كل ما أردوى سو محمد أغجلت أنواره قمرا وكل شمس نوات في دوية باو نبينا نبينا نبينا لم يكن سرواه بالقدماء ولا يرى سرمة بالقلق سرواه نزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهواه نبينا قادني ما أستبد به ما هل جماهة بدلا من مصاياه
0: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أما الدليل قادت مواهبه وليت خلد النهر دواهواه وجدت ربي بمثل مستوى الزمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخير سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الله رمى الإله ليس لا سيجسه سي ومن أما الدريان مناه أما جهاتي يا مخنن قد مددت يدي لو أحنا في كل واهلاه يهمي جنابي للجنات رابيه بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوس به خير من الله من أبدا وأخفاه فرد خير الوراء في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به الصفاء
1: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل وعب وما آباه يابه أقسمت بالله خل وعب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد لمالكنا
0: قواعد العقل من عقل الله والله إني يقل من الله دينه يقول الله ولك في جهة
1: ما الله بالماء حسابي مسام وإني بماء الخير سطوري ورائي أسوني عن الأعداء والداء والأسى سبيل لسي كل يتسان بلي رباهي كتاب الله وسنة التي أحاديث تفسير لك سادي يقود لي الباقي بقرآنه المنى ولي بارك الوهاب في العين والأس
0: سراتي سرات المستقيم التي بي أسمنا من الأبدار كالميد والغزي الليل وجه الله ترتيب سبيل خديما لمن أغنى أنا نزلتني يا أزمسي لمن قاد لي أفكار من وقير شكوري قديما للذين أتتوغني يدي مسقدمت المصطفى ذات ربة وسمت من الأعداء ورهدي وسوي كفاني إلهي في النمب المكر والسقى وسعبي بيوه لله في القلب سوغري مع الله قصد الدري نهي بجائما قد أبان نارا قد نعقل بالولي بجائما عاز سيدا بذن وزناه نلنا فلان وخير الدين وزناه أبدي شكوري لربي بعدما مددين هل الذي قد عبسني الله لقاد رب الذي قد جاد الكرماء بيبي وادا كل وما
1: محمد محمد قدرت نهلي مناكبه عليه من ربه الباس سلاما وجهت أبكار متي للذي أبدا يقودني كلما أرد وأسو محمد أخدلت أنواره قمرا وكل سمز نوت في دوابه نبينا لم يكن سرواه بالقدماء ولا يلازمة بالقلق سرواه يزني مدادي كأقلامي عليه له كأنني عند ترب فيه مهوى نبينا قاد لي ما أستبد به ما هل جماهت بدلا من مصاياه
0: رسولنا أحمد مطار قدمه باق قدم عدد لهداياه حياته أمد لي قادت مواهبه وليد خلد ما أرضى وهواه وجدت ربي بمثل مستوى الزمن وانقاد لي كون ربي لي بجدواه فرلين لخير سرمدا وجلا وليس ينو جنابي درم الله فما الإله الذي لا سيجسه سي ومن أما الدريا نمناه أما جهاتي مخن قد مددت يدي لو واهنا بكل واهلا يهمي جنابي للجنات رابه بالمصطفى خير من أبدا مولاه محمد قادلي ما لا يفوز به خير من الله من أبدا وأخفاه فرد خير الورى في خدمتي ولو خطي بتمليك باق به سفاه
1: أقسمت بالله أقسمت بالله أقسمت بالله إني لنبي أبدا خل ويب وما آباه يابه أقسمت بالله خل ويب وما آباه يابه ترى قصائد التوحيد من ذلك ما
0: قواعد العقل من عقل الله والله إني يقل من الله به يقول له دون كثير جاسه أخير الدري جرائم لك مقيم ما أحسن من جاهة الله وحده أسكى سلام الكريم لا يقيد من بلا سرم كل من جنجا بسكره حسي بسكر نت من لا يفارقني ما حب المنتقى حسني ببسرى وخرايا كتاب الله ليس يخرجه إلي سخطا بمن قد تاب مسرعه لله شكري الله خير الوهران خير الورى والله على كتاب بوحي الله مجراه حاجي قال الله بالمختار دون فرا ينقاد لي كل ما لله يرداه سأذكر الله للجنات مرتديا أن هو لي قاد أبقى وأملاه فنعم لي الله إذن المانع ولو حمدي وشكري الله أمن منه أبداه يرد لي الله كوني دار شاكره فخاد لي خير مكتوب وجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مصطفى بتلا وتي الكتاب الذي قد لنا لكم كتاب أهل الأدر جملتكم بفضل من سلنا آتاهم الناو ليسدوا دار أني مؤمن أبدا ومسلم مسلم الناس في الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تابع الله له الوجود الذي قد صانه قدم ما البقاء الذي أبقى من أبقاه
1: الله الله الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغلي خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نفسه مولاه
0: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد نفسه مولاه يا أحمد المنتقى ما لا أبدا بخير إباس من الله والله الله فضله خدما وقدمه ومن أبان وجهه بلا ذق الله هو النبي رسول متماوله داوي الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وأخرى فمن عدا وأرداه له خطابي في سير ربي ولا جنوجات التي بدر أرداه لك الوسيلة يوم الأسر من ملك اختارك أنك ساسق وأرجاه إلا يقدر قادو يوما يبرم الصبا دمهم يا بسر انتم بسراو
1: هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبنا لكن وكن يا من دو دو ولي الله أقدر واسطتي يا من بك الله ما اختار أنت أوصي بربي وهو الواحد الأحد من الله
0: لا يقيب من بلا سرنت لمن جنت بسكرا فسد سكرنا كم لا يفارق ما بين التقى وفي بوزراء خلاء كتاب الله ليس يهربه ابن سخطا بمن كتاب مسرع لله سبحانه الله خير الوان خير الورى والا ولا كتاب بروح الا مدرا هذه قال الله بالمختار دون الدرن ينقاد لي كل ما لله يرجع سأذكر الله للجنات مرتديا أنه ولي قاد أبقى مام له فنام لي الله الجنان ينوله حمدي وشكري الله من منه أبداه يبدأ لي الله كل دار ساكره فخادر خير مكتوب وجداه أرضي إلهي وأرضي المصطفى مصطفى مرتبى بتلا وتي الكتاب الذي قدمونا لكم كتاب يا أهل الأدر جملتكم بفضل من لنا تعلمنا يسدو درأني مؤمن أبدا ومسلم مسلم حسبي الله هو الإله هو الرحمن خالقنا وهو الرحيم الذي من تبع الله له وجود الذي قد كان وقدم ما البقاء الذي أبقى من القاو
1: الله أرسل خير الخلق أحمدنا لم يغني خير من مولاه أزكاه إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصير مولاه
0: إرسال أحمد لا يخفى على أحد إلا على أحد يصير مولاه يا أحمد المنتقى ما لا أبدا لخير عباس من الله والله الله فضله كمن وقدمه ومن أبان جوه بلا ذق الله هو النبي ورسول متماوله تاوي الأكابر من والله الله إن الرسول لنور يستنع به دنيا وغراء فمن أدى وارداء جوه ختابي في سير ربي ولا ينجات لسي دراداء لك الوسيلة يوم الأسر من ملك اختار كونك ساسق مرجع إليك تنقاد يوما يبرم الصبا جميعهم يا بشر انتم بسرى
1: هديتي يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا تبنا ردنا كل ايام الجو الجو ولي الله أقدر واسطتك الله ما اختار أنته أوصي بربي وهو الواحد الأحد
0: من الله كباني سر من دار لله قد من تنبيه ومن وجهي وهو المكرمون من الفرد والسود يسوق ربي أما لم يرد لي أبدا لخير نعي الله من الكمد حدية من الله دار سابية والله أسار عليه دار أتمد تزيه مؤمن كريم نبي تمد على نبي به لله يلتهد وجدت كليتي لله ثاقدا للمصطفى من والمختار والغيب كتبت للسبيان الله عم بيدي إلا لمن لم يكن كفن وهاد كتاب ربي كفاني كل مفسدة قبل التوجه لفن قاد لي سجد يا أكرم الواحد تدري يدي ولو حمد على خير من وقتال ويدر توبي لا قادر خفار تحرني كل يكيب النبي المنتقى رسده ولعني الله والمختار في أبدي فضلا مبست بما قد وده الأسد إبات ربي كبتني كل مالكة يسوى جناب بها والقلب والجسد وسخت بالأكرم موتي بلا إول وساق بدلا لخير دار مناسد رب الإله وخير الخلق واسطتي فانقاد لخير من قاد الأبد في المنطقة تربي ما لمن فانقاد لأجر من بلا قد أبد بالمصطفى بالمصطفى بالمصطفى لبن القدس مدرسة يحصل الأسى والجهل والكبد بالمصطفى لبن القدس مدرسة يحصل الأسى والجهل والكبد أزكى صلاة بتسليم على سنة محمد النور من ذي القيق السيد بالمصطفى في الجميل آل قد الصلاة تن بسلام باقي من يومه أني إلهي بالماء يقر قمع من أقمى القرب أن يوم بعيد فليت عن مالك مغني يبشرني إلى الجنان بخير لا تنال سكرت برا بمن لا يوجهني إلى بسارة وزنا لا تنفيد أغناني الله عن مكر وعن أسد حتى مات نقمات النفس والقول من قادة النفس طوحا ولا تردني حتى ما عندنا بالله والأود حني أفى الله بالمختار سيدنا حفظ الله ليس نون ويسود ثم ما برسول ختم السنين ببسر من ليس ومكون نفد ينون خير سلم كسر عمان يا مهما بما من هو رب العرش والسمد ينهون لخير يسلم كسر عمان بما من هو رب العرش والسمد ملكت خير الصلاة بالسلام لمن هو الوسيلة من باخل والآد اللهم بعقبة الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبه وبسره صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه القصيدة وحبيبها ما لم يكن قط لقيه ولا يكن أبدا لقيه من الخوارق والهجائب والكرامات وجلال أمان من مكاي الدنيا والآخرة وتقبل أمني بقدر عصمة ساتك ومقداري صلى الله تعالى عليه وسلم بلا زين سمي ويدني خلالي والمال آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سفر مات سيدنا صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق البريات مصطفى صلاة التي فوق الورى أحمد استبى عليه كما فاق بريات مصطفى صلاة الذي فوق الورى مدى اصطفى عليه كما فاق البريات مصطفى فرحت بأن الله لا رب غيره وأن من عبد الله أعلى من ارتبى ربيت بأن الله لي قائد بي بزارات باق فالعناه بي انتبى محمد المختار محمد المختار لا مقدم لدى من سلم به منه المصطفى محمد المختار على مقدم لدى من سلم به منه المصطفى دعاني الى متن ابو ذاتي لوجه الذي بالبسر والامن اطفى أماني بجان منتقى خير عافس أباني بقرآن أمري في صفا سلمت بجان منتقى من تسبت خديما وعبدا مولا من سوا يبصول مدين ختيم مجددا لنهج النبي بالخطيئة رسم الأفا يقرب تاليجي اللهم التي نات إلا الناس من وزن فات بيافا دهتني إلى القتل نسيات للورى لوجه الذي لقى هدر مع الصبا نهاني نبي أصم الله قل قول عن الميل للأمن الذي ليس يرتبى إلى قيل النبي ساق رب العسابين عليه السلام من على خلقه استبى إلى قيل النبي ساق رب العسابين عليه السلام من على خلقه استبى آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عزيز دفة المقتدرين في التوصل بأسماء المفضلين.
1: الحمد لله وصلى أبدا على الذي به الأمال هدى أبدا سيدنا محمد الولد وسبي زين علي الولد حزا وين اليوم الزور توصل
0: لو بأسماء سر التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صلى على الذي به تجيب وأقبل به نسمع ساكر وأحب من به ينادي ما يرون قبل بالنور نبي إبراهيم كفر سنو بيوكي رجيما وكن بموسى وبجاء عيسى بقي الدنيا وغرى بوسى
1: وبمحمد رسول الله وبمحمد رسول الله عليه خير صلوات الله ثم عليه نياب إيمانه قد صاب الإسلام والإحسان بحرمة الصديق والفاروق جبلية بالإخلاص والتوفيق بحق عثمان أخي نورين وبعلي والد الستين حبية في الدنيا مهرة النور والعلو والمساء بحق طلحة وبالسبير وحق زاد النجمي من دين وبسهيد وابن هوف النجمي من كل ما خافه من فتن وبأبي حبيبة جمايف لا جنابي وفيان مايف بحق عبد الله نجلا أي ولد العباس كثيرين بحق عبد الله نجهمرا عن الكتاب ما يجر ضررا وابن مسعود وجاهن سلام كل البلاء والدرحين والكلام يا ربنا يا ربنا يا ربنا بحرمة عباس وأمسكنا مثل كل عباس بحرمة الحسن والحسين جلية بالدارين من نورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سب سائر أمال مائر بحرمة الطيب إبراهيم أتم على البسرة والتكريم بجاه فاطمة عبد النفس عن كل ما يجر لياس مبرقة وزينب فيني أتر والإجابة كل سمني وأمني دنيا وأخراها بالكرم بأمك سن وجنكم بأسم عامر وارمي وحق مفروك تقبل كلمي وبربي وبجاهل زوجي حبل استقامة وخيمة ودي بهامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بهامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان بهامر عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان كلية القبران والسادة والهيم والحياة والإبادة بحق عبد الله نجي لأمي أي ولد العباس كسليمي بحق عبد الله نجي عمر عن كتاب ما يدر درر وبن مسعود وجاهن السلام كل البلاء ودرائن وكرام يا ربنا بحرمة العباس وأمستنا في كل عباس بحرمة الحسن والحسين بحرمة الحسن والحسين كلية الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم الطاهر سب سواير يا مهل ماهر بحرمة الطيب إبراهيم حتم على البشرى والتكريم بجاه فاطمة حفظ النفس عن كل ما يجرني يابسي وبرقة وزينب فيني أترد والإجابة كل سمني وأمني دنيا وأخرى بالكرم بأم كلثوم وجنكم يا حسن عامر وهرمي وحق مفروق تقبل كلمي وبربي وبجاهل زودي قبل استقامة وقل مودي بعامر مني عابد الرحمن وبأبي مسلمة القولان جلية بالقرآن والسادة والإلم والعمل والإبادة بالحسن بسر أبي الورى والانسلاق من آية والبدا وبأبي هريرة وببلال وبصعب ربي جل بالنوال والتاك يقبل وصفني من جاي سرا وجارا بأبي درداي بحرمة المقداد ثم قالدي وبزبير أولني مقاصد وبأمر المؤمنين أمرا خني مقرا وساقا وقررا وبأمر المؤمنين أمرا خني مقرا وساقا وقررا بحق قائد المجاهدين علي اللسين أهان الدين بحق سعد وبحق عروة سبني تمسكا بالقوة بحرمة القاسم ثم قارج سني قبل المجتبى المناهج وبأبي بكر وعبد الله سني فضلا ما لو تناهي وبسليمان خلي كيد لين وكيد خيري وكل يمين بأمنا خديجتنا للأمل في العلم ولا تدرى بالأمل بأمنا عائشة كنيما يدرني في الأرضين والسماء بأمنا حبسة بينبت وبينما يجري السنن ونجت بأمنا سين بسين أثر مني وما بتن وجني وثر بمالك وسابي وابي أني بدنا مدل استجبي بجاهي جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاهي ميكائيل ابن نهما ونبي جن سقيس كرما بجاهي اسرافيل ابي اسمع والتفن احوال يوم القمة بجاهي اسرائيلكم يا جميل طول حياتي وقصى بدري وجلت وصل لمن يدعو بي سعادة داري واغفر لي بي وليجر وللسيداني لنسمي بالامن والرضوان وبالسادة وبالإماية عن جملة الأسواي والإناية وبالنجاة من سؤال وأصاب وسكرات المغرب والإصاب وبالبصارات وبالسرور عند مماتنا وبالنسور وصليا وسلما على النبي وآله ما شاء بالنجبي واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة الساب يا سليم واغفر لكل شيء تعلق بها وحققا سعادتي يا ربي والتقنا وقونا وكلنا وهب لنا حسن الختام ربنا وسليا على النبي وسلم واقلب حاجة كل الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما لله بالنسان ويدي وكانني وغادني بلا بيدي إبادون وابرانها لأبلا تجن ولا سكا يسرني ببدل ما أسرى على سواء ومدالك سرى وجدت اليوم وبهد اليوم بما أن خير سب كل لوم محمد صلى عليه وسلم ربي علي وسلى أفضل الكلام علمني الله بكون أحمد سيد كل سيد قدمدا الصدق والتبليغ والأمانة لأحمد المختار والفتانة سيدنا الماهي ولرسل الكرام بأسي وقاد لله المرام وعدي لهم جاء شارع البصر وسر دين الله تهيا ببصر رسل والكتب والأملاك ما اليوم والقدر نور عالم أيقن بأن الله أيقن بأن الله أيقن بأن الله خالق السواء الكون لله وما الكون هوى أعطاني الكتاب رب ذو القدم مع البقاء سبا مع صدر أرم يوم الجمعة فوق المنامة الذي هدم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنامة التي قدمها.

0: وهب له يا رب يوم الجمعة فوقمنا ما الذي قدم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا في المنى حبيبي عبد سورة الرحمن أبي أتداريني بردوان حبيبي عبد سورة الرحمن أبي أتداريني بردوان حبيبي عبد سورة الرحمن أبي أتداريني بردوان حبيبي عبد سورة الرحمن أبي أتداريني بردوان يا ربنا إليك أشكوني بالمصطفى وخمسة رجال شيخ خلف قادر الجنان على اسم الأم والإرفان ثم أبي ياسين البستان على عارف المبجل الأمام ثم تتيفورين نيسلان ثم أبي حامد القسان
1: حامد المهرب القتل الجبس المقدم الولي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا استجب لنا بالمصطفى خير البراء يا أحمد أدرو عند مماتي يا قدا ونجني بجاه من ردا وقد سلام بهم إلى الهدى وأجيان ما من أمور فسدا بجاه ويسر المقصدا وكفني سرع سودنا سدا وسر إبليس لسك مردا وأخرجنا من بالتالي وارفع مقام ربي بالتالي وتجمعي حاجتي وعملي فيك وكل مفسد فيك جل
0: واسلك بنا واسلك بنا مسلك آل لبي وساهر الزواج في قلبي واسترنا في قدم لبي واغفر لنا يا خاطر السلوبي وهب لنا حسن الختام السرمدا بجاه من سمعته محمدا وسلم وسلما عليه
1: وعليه ومنه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا مكرما بل فجارا كان أوسارا يا معي من قديم من قبل أوسارا ناداك بالبر بهد البهر خادمكم
1: واليوم قلت له بالله ما اختار أكرمته بخراء أمر وتدمة فأسان جملة العصا يا ستار خليته عن سواء رضوان قلو كما خليته بمنا دار المبرار بكم تأسيره لله مرتديا أنتم وقد آسى أنوارا وأسرار أمنتم من تقائل فايسا أبدا خلا ويبقى لكم لا يدخل النار نال المنى ما سبا ما بدو كدر من مستر منه عند بدر النار
0: من استر الله من استر الله من استر الله جيش تات ابدا كما له خادما يهوى واوتار ولله بياس منصرفا وكل ما فيه در داب اوتار لخيره ينتهي ابليس في ابد كفاه ربك تخمينا واقدار
1: انت النبي رسول المصطفى عالما صلى عليك الذي تبدل قدارا انت النبي رسول المصطفى عالما صلى عليك الذي تبدل قدارا اني لجارك يا خير الورى ابدا عليك سلم من كل الاوسار صلى وسلم باقي الناس له عليك يا من به لختام سار لختام لبتي خليت لي يا ربي ما هوت عني قبل اليوم أوسار آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا الله بالمصطفى شديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله بالمصطفى سيدي يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبجليلك موسى سالين قدري وبصعيب وإسماعيل يا الله وبسليمان نوح يونس اليسع وسكريا يا الله هارون يوسف ياسين وآدم أتا ودوسل كلي صلاة يا الله ويوسف نبي ساق وخير من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ترن ثم سبتي جبريل ثم بميكائيل يا الله وصاحب نفتي إسرافيل قابل يا رب وأهل الخلائق إسرائيل يا الله وبالصحابة ثم الأولياء إيمان والحاملين من الأحبار يا الله وبالصديق والفاروق ثم بسي نورين ثم بسبتين يا الله بمالك سلمسايا صافي يدي حنيفة أحمد المحمود يا الله باللوي والقلم المحفوظ ثم بها سكلاسيمي وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جاء به وروح يا الله والصلاة والتسليم عليه الله والله والسر والأزواج يا الله حسب لنا علينا ربي عافية وهب لنا القصد في الدار يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاته لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج الرسل واقفنا سللا ور لنا الجن والشيطان يا الله وكملا كل ما ننوى نفسه وهب لنا كل ما نختار يا الله ور لنا كل شيء شاب وسعر ويسرا كل شيء تشير يا الله طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشد والتوفيق يا الله ودمرا كل اعداء صدر ربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله ودمرا كل اعداء انت لربنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكننا اسما من كل مالكة ونجنا من بلاء دار يا الله وعافتنا آتن ما قصت المعنين سلسلة سدة والبخر يا الله إعانة قلة مسلة قلب وفاقة أتس والجوي يا الله وفتنة والوباء والحرق ما قرق والبرق ما سرق والكد يا الله حر وبرد ونهب كربة نقم دلالة عرق والقم يا الله وهامة وقطايا لالة سللا والمسك والقذف ثم القذف يا الله وخلة مجنون خلة مرض ثم التسامين والنقصان يا الله ومن قبيات الدنيا ثم آخرة ومن فدوه ما يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى الأرض لا سلطة بالخير يا الله إني سألتك قلبا خاشعا متواء بأنواع منكسرا نفي الله وتوبة قبلت مهملة ربعت مسوجة صلوات بدين يا الله وكن ميسر لنا من شر حاسد ما صرف من وسر العين يا الله وسر سير وسر القلقان سيمو مجن وساعة السماء يا الله إني جهلتك في الدارين يا سقتي إذن عسنا فكن ملجاها يا الله فلا تكلني إلى نفسي فالك كن مجيبني عيش ما أدوك يا الله وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما علمني يا الله وجل لساني وقلبي ساكري كمان عند الممات ما علمني يا الله ثبت يقيني في قلبي بلا وجل حتى أحب لخاطر الحق يا الله

0: لم أسرع بحبه لم يقرب
1: لا لا قرب ما
0: عذرا يا أنا خبعت يا جري بمرا بطي ما بزرا لم يعيا من بعد ترى بطي ما بزرا يا عذر الأمين نعل الأمين وقل مين بالله يا محل مين هل مين مين ترقيا لذلك يا بعد العلا أبو الجلال Abang jamaladu meriaya, sungguh bangga Medina, bangga hilang, tidak percaya bahada lala Abu Dajjal. Abang jamaladu meriaya. Jalallah abad, lillah qiyah, ma'atallallah abu dan jalallah, inna abdan jamalati lillah, abdan jalallah, abdan jamalati lillah qiyah. أدل القياء خرق دمو إزعاج الوقت أرمو بإن خيال دمو إزعاج الوقت أرمو إن خيال سابين قايا وساد فيه وبعنا الله Sina Allah Fahdat Khaya
1: Sina Allah
0: Binu Rabbana Allah Fahdat Khaya Fahdat Khaya Asadafi Sina Allah Fahdat Khaya Sina Allah

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم تسليما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
1: من هذه وكلامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى مدادي وقنامي لمن ساسى اليما كما ساسى الشيطان والجهل والخمى ما الله وانا لخا اسن خلقه اما ما هذه بالمهاخ التي قد مترا من النار وشيطان خلص من لما بربي لا خدام من عنده الاسماء نويت بمدي من اتاني نواله واني بما لاختير خطا اياله نساكات مخننا سخط النسال ووجاءني الدنيا واخرى جماله نبس فينا لله جل جلاله بمتي لسي امداه سحسات حسنا يرونو بجاه المصطفى الله لسمن علي من الباقي سلامه ايسو ان يقيني يقيني ساتري سر ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا مان يميني علي دين خطير سنن طبيب كماني دون لورين سبيل بخير تربت بيني كيس بنت مايه ويني يريان بأساميه فمالي نايب دسير بجايه ولبان خير سهيب دست بايه سويت تاريخ القوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروح والبسيح علي جميل للبيج المجمل لوجه لا يسر برايا المجمل أموت لوجه الله ما سفك الكليه وقلت لأرلاء المخافى المهمل على المصطفى فسلامي مكملي ما لا لي ولا شعب منه امتي الهي الا المختار مختار مسرفا وصلي بتسليم الي وسرفا الى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما اقول الهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبيه لو ختم مالا فائقا في نواله وشدوا جمالنا فائقا في جماله لو تبي كوني سرا

nadi ma kanani liman sasar ya ma kama sasar syaitan wal jahl wal khamai midadi wa kanani liman sasar ya ma kama sasar syaitan wal jahl wal khamai mala wa nalha asan khalqu amma ماذي بالماخ التي قد مترى من النار وشيطان خرس من لما بربي لا خدام من عنده الاسماء نويت بمدي من اتاني نواله واني بما لخير خطا حياله نفاقات مخننا سخت النساله ووجعني الدنيا وأخرى جماله نبس الفراء لله جل جلاله بما في لسي أمداه سهسات أسنى يرولو بجاه المصطفى الله لسمن علي من الباخي سلامه عيسو أن يقيني يقيني ساتبيتي ولا لان ولي خاد ربي بالنبي البسر ولا لان يميني علي دين خطيري سن Sabil kawani dona luren sabil bakhie tarib to bin kai sen bin tmai waini yriyan be asan yae kawali nai bud sirin bijai wali ban khairun sa ibah dast bai سويتو تاريخ الخوم وقت انتدائه ولي قتل الهاجات بروح والبسيء عليا جميل للبيج المجملي لوجه الله سبرايا المجملي أموت لوجه الله ما سبك الكليه وقلت لأرلا المخافى المهملي على المصطفى سلام مكملي ما لا لي ولا شعب منه امتي الهي الا المختار مختار يوسفا وصلي بتسليم علي وسرفا الى المنتقى وسل سرورا وخدما ومني تقابل خدمتي والتعاسما اقول الهي سلمني وسلما على المنتقى بالاسم من هب مخبيه لو ختم مالا فائقا في نواله وسدوا جمالا رائقا في جماله لو تبي كوني سرورا لآله وعصابي بسرا لو مهرجاله لو تبصلاة ما سلام بآله وعصابي وايدا جل عن مثله رباي يمدو للذي مخنموه ويني إلى الجنة بالبشر منامو ربطت بكل مؤمن ما مسلم إلا الله يمري خادم وسلم رسول كريم لا إله مكرم بشير نسير منه بنفس والنوري سقاني بكاس الخوم من نور الهجاه بكوني قديما للذي قبل فرجا سلمت من اللهم يترى المالتجا لربي وباب الله لم يكن مرتجا سلم
Seigneur. Les rabbis et babababana, et la biaque mortagna. Salam on a l'almaï, la si sa sainte nia. Mouma dindil mabho, si bien naf qui va le basse. Wakanilo da rabibi, wawale khamo, wawala el akhiri, bidahar mujrimo. Wayano bi nabi muhibin wa muslimo, mouma dindil mokkari moksin wa mukrimo. Wajiwun la dal maula ta'ala mukaddamu lawli nabihi tasdidi wal besri besarmim li rabbi lasili khadama sihtu mutlaka sukuri alamai bi posta bertekhai li khayrin ta'adju awallur kafaran Panani lai bi lasi bukhlas arai.

بخير معين دون مكر ولا خوف. الأمير ليادي يقدام نخمتي ويقدامه أن خال لادي ووسمتي. هاتوا بربي من كفاهم بنخمتي وخلت وخير الخلق كلي ورحمتي. قد انصرفا لله آجي بخدمتي لخير المرى من خاد لي أفل للإفتين. نعوت إلهي وهو مهن المتدي وساقى لخيره بالنبي كل مهتدي. نعي سجاب الله بسن مهتدي وبي لوجه الله أقن لمهتدي. داني لامة المخافة محمد إتات ربي موصلا في سبيل أن لاني الباخي أجل الفنيلة وينود خير دهر داير سلتي. أقول بل المختار تنو جميلتي سراجا نخو من بالعلوم جليلتي. أتيو إلهي خادما للوسيلة مماد للكافي بليات بالدره. طبقت ماد المصطفى سلطة به وقد ساس الله دا أهلاف تجنبي. طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي ورجع لم يخيم. طلبت رسول الله إلي فوق مطلبي من الله ربي ورجع لم يخيم. تقاتل وراسا سات بالله أنبي لخيري بلا لخيانة ساكرا خطير. إلى الوائد الخار من جد بالهدى تلرفت قبل الهام أبدا لدى الهدى. أجاب بك المولى دعائي مسددا لسانه كما سافى فؤادي موايدا. أنا لاني المولى بك نرسل وضعوا إلى خيري نقامة من سنة على المصطفى في أدى في قتاله سلاما كريما نادل من رجاله. على المصطفى نافي ونافي قتاله سلاما كريم مهادني من رجاله. أبوت وإني سورلا في آله سيدا متاعا فائسا برساله. عليه صلاة مع سلام بآله وأصحابه وسدا ودامت من الدهي. أصلت البلاء والجهل والفقر والأنا ولي خط يا مختار ما تاب من خناي. إلا الله يا أمديمة كيا من لوسنا أقول وقصدي سكري في دور أسمنا. إلهي بجاي المنتقى قتل المناي ولي أشكر سامك وصن مع البرير. لك شكر وتحميد يا خير مالكي على من سهب على كل سارك. لك نار يا بردن على المسارك شكري على من جادلي بالمناسك. ليسر يوبي وهدي بي كل ناسك وعني على خير الورا سرنا دنسني.

0: de communication
1: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations. Radio
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
4: Fiyichi Toubandam.
5: UKPFM.
2: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
6: Allô. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
7: بكي دلو راديو إكابيسم راديو إنيفرسيتي شيخ أحمد بامبا. سن جتاي فاسألو أهل الذكر بجتاي لاج أكتونتو جندي تي أندات فريق باتي عبد الرحمن.
8: بكي ما غلين دنيا دين زيار دي سوات فيك سن أتوب خب خان بيدي فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيكي إكابيسم.
7: جندي كو أم الخميس بجوت جرم ينت وقت جتاي في قدي أجل وال 21h30 ñuñ ko tondanti watal lepp ci aljuma ji bu ñent waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakary Abdou Rahman
9: wallahu ta'ala aalam
7: ci 103.5
4: UKBFM fi ci Touba Ndam
7: radio université Cheikh Ahmadou Bamba

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكذا جمعنا نيوتي زيارة بتك الله خلصين خادم خلصين خبر. يالنا يالنا ومنيانيتي يالنا كيالبونا. ما كمي لنا دابكو كده فلقلنا.

0: أتعلمون.
1: بك دلو راديو إيكاب إف إم راديو إنيفرسيتي الشيخ أحمد بامبا سين جتايو فاسأل أهل الذكر di jottay laj ak tontu ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
2: mbokk yi ma ngi len di nuyu len ziar deu soat fi ci sen atu xam xam bi di fasalu ahla dekkir ni ngi ko tuna kar la mon fi ci ikap fm
1: ngeen ci ko am al khamis bu jot jurum ñent waxtu jotté ci guddi ak genn wal 29h ngeen koy tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñent waxtu jotté 16h ngeen di ci and ak serigne bakki abdou rahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: ikap fm fi ci touba ndap
1: radio universite cheikh ahmadou bamba
0: alu أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
3: إيكاب إف إم 103.5 إيكاب إف إم
4: وعياذ بالله

0: Ya
1: UKPFM, Université Cheikh Ahmed Bamba.
2: ولقد إخلاصا بقد ما سهم ولت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما سان لله ولت قديما في امتناي محمد عليه صلاة الله ما سان لله ولت قديما في امتناي وسيلتي عليه السلام على مهلي بساق سمين وما كل سيل من وسيل ورتبة أن المصطفى في خلق آيس المهلي وجيه وسول واسل واسم شعب به مخنان الله أنقسم وسيء من هو باب مسيء وسيلة إلى خير رب سكر قط ما له وفي الكريم وايد وحده أتى بلس ونمالس الجور في رمي ولي النبي للبرايا رسول من بي لي سوانا ساخ سوسل لوسفين ودادي لربي والمخافة ويسبه ومن أبو والله لي كان بالأفين وسفته بباق سرطة بالنبي قديما لخير الخلق بالمخس وسفين أرومور إلى من كل يا دهر يجلوه لأصاب من خلبي يواهم ويملون إلى أرلى أنسى بالنبي خايد لهم سرورا متيا تخدمتي مدرون أي باتي يا داري نسف النفابين إلهي لخيره كل ما ليس يبرو أبا الله وإلا كونه سيدا بهم وخدا وخلق فار والكل جسوي أسودنا لله دام سبي في دنيا وكل سجا راشي سبك في سوي أسود متي يخسر لوم ستجرهم يبو جبان يبكي ويم هتجرهم أيا خادم المختار لا تنسى سموي فمن ينسه فالمطمة مختم أبو بكر صديق صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى القارئ البوي أبو حسن الفاروق صلى ونادهم بيت سدين المصطفى إسيس سيون أبي صاحب من لا أبنى فان سلايا لو نور ثم النور نهم المبوي أبو ستي المختار وهو من أمه علي لا تفتير نهم المجرهون أسبى رسول الله إني قديمه مهبنكم في الله والله يبلهون نادي عن الميلان مقدير والأقوى أخمن نبث لك عبد اللي مولاي وهدو قديما لمن أمدركي قلب لا تنسنو نتعطو بنا المين بالأقماد لفردنا لا أقول خلونا أنهو ديدنو نويتو دواما سكنو سبر خادما لخير الورى نعما أسير مسينا نبي رسول خير عبد وسيد خليل نبي بن مشروع ليس يولن نجيم قريب ساكن وهو ساكن نياد كريم بالمكاريم يسنو نقي تقي سالي وهو مسلم بشير لمن لله بالأقسم نبي نديب سوايا ما أسب نسير لمن بالكفر وسرك يهلنا نسير بلا خيس أليم وعلم سقي بلا من كلاما يلينا نجيب نجيب ناسب وهو ناسك ولا أمرنا إلا في خير منه نقيب رقيب مستجيب سسب مسيح ملا سنوى وما ينهو مسنوى نسيب نسيب سواتا يا مقدم وناس وميسان يمل ممكن نبي لوسان أسيم مبين هو المصطفى المختار وهو المؤين نبوات قبل البرايا قد انجلت لو سقينا الجب في دين يحسن نجيد مجيد موسر من لو انتهى مالا ومفلال ومهلن ومهلن لبالي ويبكاي فبسيبنا انا بكوني خديما مصطفى تتبين نسيات به سر والجهر لي بدات به خاد لي رحمن سترا ياسن نويت صار الرحمن في خدمتي لمن الى خير اهله ساق من ليس يسكن نفالي سوى نبينا بلاه أسدا وسيقا إلى خير الذي يفكاهنا نال وايد الخير من دابه فرادي ومسني أكبر ثم لينا نبنت به أرلا أسايد أسفا عليه سلام خير مغنين يمكنا نصافات كل من الأفتارات وسنات إنساء ربيه بينا نصرت بكوني عبد ربي خديمه وصافى بي عمري ودار الموتنا نويت بما لاختير شكرا لخدمة لخير الورى نهم المخافى المؤين كتبت وصليت رخصا وسرت وقابلت رب الذي به توترك كلامي ونياتي وفيه توجهت إلى من كماني سوى النور وسكر كماني أبي سماني من جملة لنا ولي خاد أبابا من أسر المسكاي كتبت وقدي سكر ربي مخاطبا لمن هو أن كل كليسة سالن كاي كرمت وقفت الكل يا خير مسلم عليك صلاة تيبها أخجل المسكاي كسرت بجانا وارتتنا مهن عليك سلام ناركو يسدر البنكاي Guru Piya Ya Mipta Wani Jalota Mukhabili Dasa Sarta Vajahla Valeta Kasamta Kama Atam Tatalu Jayahan Wa Min Kabli Khalasi Akhir Man Fakai كسرت بجا قلبي وكل أميته بيتي لسيما مستكى مستكين أسكاي كوسوك تسقيني بأعصاب صارت ولي قط فيلا أخجل البحر والفلتاي كتابك ديني وهو خلي ومنسين أداني بالهاتي ونفسي بإسكاي كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الهدى وصنف وسركاي كتاب كريم من كريم مكرم كفيت به الهدى وصنف وسركاي لمولا يا عبد نواني مالك ابناي ولي خاد بيل نخجل البهر والمملا لا لم نواسكر الذي لم تعلو والوايد المهن الذي كثر الخناي لو شكر مني بعد عبدي مخاطبا لمن جود لي خادم أخير الأثناء لك سكو تقديم يا آخر سيد لدى الوايد الخاري رب ورجنا لك الهلم والأهمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأسنان لك الفن يا مختار يا سيد الماي عليك صلاة الله يا من ما سنى لك الفن يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع سلاي لانت امام رسل خطيا انهم طلاق الكفيل الاسراء والكل خسراي لبس ثياب المجد والفن والولاء وفيك من الاخلاق ما افيت الكناي لقيت من اللحظة ما دالنا مهان أرى أنك اللي سلسيس بهم فلا لمن يا يقي من كنيل المال دا أتى يا بشير تف والفقر والمهلا لمن خادوا جل لكم ستجرهم أصاب سديد يورث الفقر والختناء لك نار أقيم إلا صلاته عليك ما تسليم يا من مالك ابناء الله يبليك ودبي مصطفى صلاة تعبدت عبدا خادما لا أرى سرا لي اعتمادي عليا خادما لعبد بي أسرى وقد جاء وساسرا المصطفى خير البرايا محمد صلاة نسيلي خادما خلد الوسهاي عليك صلاة الله يا خير مجتمع بتسليمه يا من أدى الأسر والفرحان عليك سلام من لولا كله كما فيك لي خاد المسيح في ورجاء عليكم صلاة وسلام باسمكم من الواسع الداخل التي قلد ربها ألو تسلى الله يجريك خير من لو سخوة خط جب الله نورده يا سيب من الله كابدا وسيدا خليلا نبيه بن خادر شكر خطه أتى يا وفي بر وبهر تقودني إلى شكره مستيب النفس والمرهاي عجائب في البر والبحر لي بدت بكوني كمقدومي ولي أوصل النفع علومي ويرفعني وسهي سكيت لمن بيك لي خاد سواليه فوسرهان أنا عيب مو الله يعني موته وصفى آياتي من لغيري كفاتها اللهم يا هدي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المذكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يقضيته فيها خيره أبدا لرب البرايا لو خدنا كلي بمطير لي من خير موصل ولا كل لساني وأقلامي وقلبي وجسدي لبغن كريم في جل النسر لنا أرسل المختار عبد المخدم خليل نبيه بن فائق الجملة تتليه لو دارم داي خديما مخاطبا ولنخاد في أمداي أرجو لك المجسات الأخرى يا خير سيدنا عليك صلاة الله يا جامع السميع لقد كنت صبارا شكورا وناصعا عليك سلام الله يا ماهي الجهل لك المجسات الخارقات التي بها أتت قبل من خير مراج للفرسين لك صاروخ سارت بساق بدهوة كمن صاخ بدر سايد سم بالفل لمن ارسل الآية التي قتني بها كتابا نسيسا بين الحق بالحسن لساني يولو سانا دلوم بكم وأودعت روحي ونفسي مع الفهن لو دارني ياتي وإني وختمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكن لأنت القليل نيب يا خير صافين وثرواك لم يخلق باق أما كلين يسورك مني عيس ما كنت يا مهي واني وروي بالبصارات ساتي يسورك مني عيس ما كنت يا مهي فأدي وروي بالبصارات ساتي يود مساياك التي لن تعالها مدين لسي ألسمت نفس بسهي يقيني يقيني ترك أمداه سيد كفاني به الباخي سوى السلم الخير يميني على يدين خط نوار لن بخدمات خليت المدينة تسعدي يصلي بتسليم عليك الذي نفر به قبلة منك الهادي يا برمي يجيبك مني كل نوط مساد رلاه المسكر الله فخذب في الأيام يصلي بتسليم عليكم بأهلكم وأصابكم باخنا بانية بالوهية يواصل للباقي بساراتنا فين ذكى الدهر يا ساسق والفل والولي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصابكم باخنا بانية بالوهية يبصيرك الباقي بختي كرامة وإن كنت أمر للمدينة تسعنه يوجي وربي كل ما لا وهبه لخيري بك الدارين يا جالب الوحي يوصيل للباقي بصارات نبين بك الدار يا ساسق والفل والولين يبجيل كلك اليوم مهتد وإن صار

جيل كل كل كل يوم ما قدم وين صار بلا ورا دهر ساوني مقامات بيتين أرجو بفضل الله مما يوبخ وينال قوم فارغني موبخ أرجو بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فكعني وساسات لخير نفع دنيا وأخرى وبرسقون وتي شكرا مني أخسر في مباشرا من المتوايا خيرات يسيخوا خرجتم الماء بربي من النساء ولا ينتين هي التي يتبسقوا كتابك يا خير البرايا سادتي يا امين كل يوم في سور ينفقاي هدفت لداني وسنست من تقو الى خيرنا والكل خد كان يبلغاي حبيب كرالنا انكفف شكره لوجهي الذي منه بي فيك انسقاي خطيات نمات بعد توبة لباخ عبدا اللي تهوخ وسلام يا مختار لله خدمتي عليك سلام من بيتك أطلقه خرجت من المتروك بالله وحده وبيل بينهم بليس يفسقون خروجي بربي مهك من خبل أكسس وينال خير الله لنهيم وبخوه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا وطبله عدد أروف آسه لم داهي لساتا آمين يا باقي لربي خروجي مهد خولي بمنسلي ما خبا ما ختم من تسلسلي لو شكرا إلى البهداد المخلد على المصطفى خير البرايا المفلد لربي تعالى سرفا مخاطبا لمن فلو بعد لدى سيت حقني لقد ياكم قد جاء ما دان لكم من العايس الأرسل أسيم المفلد لقد يا في

sun taqaddamu fanalu bikal hayati min sitafannune lisna sitaqaslam tukulli bijaykum wa sabila jannati khair munsali lakum numti min rabbi salamay sarmadan ma la li walla sabi khair munsali لربي لسيرا لنالي بجايكم شكري يبهد الحمد دونا تسلسني قد انصرفت هاجي إلى فاتح رقي ويني لو عبد ولي جعد بالخي كلامي لي عبدين شكرا لو على فراقي بلا لقياس الجول والفسقين هلا وصلي لسراك اللي خادف لما رجعت وإني سوى سكور على الفرخ ولوبو سبيل وطواني سيخر لخيرنا كعبداني والله لمسكني يقيم قصدت شكرا الله شكرا متيبا وخاتيب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم للي يا رسولنا ووصل لي عن ناصر الحق بالحقيم قدم سمايات لك لا وخط نفت لخيري سوى من خارهم لي من الخلق خاتم بأهل الخلا وهي جنة بأسان للباخي وأهلا بأقيم خرات وكنسي وجاي ويستي ونلت بها كوني لدى لا يساشقي هربت بها من موصل كان لباي وارليت بشكر بالفهل والنقيح خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله عيش الفرق ورقيم قال الله واجاتي بمن جانا بها واني بها عبد خديم مع الاتيح علمت ويني بالخيولات مبدو بأن البديهة لك دا دهر يدو علمت يقينا أن صلاص قادر على كل شيء ولي دهر مصوي أليتك علي بنا بسات وصل علي صلاة الله نعم المصفون عليك من المولى تعالى سلام باسمك يا من في الخلائق يسوع أنا بإذن الله يعني موت كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمو عليك سلام من أداني وسنني بكوني كخلقا جملة الخري يبرويت وهيت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفويت وهيت سبيا منجيا ساي خاسة لك الله ولي خادل سي دهر ينفويت قلوني ويرفعني بك لا وخدها إلا يا فانت المنتقى وسميسون علي لولي الله جل جلاله لك دار داون مساياك ترفو ويوبي يا دامت قبل لكن ما فا وكنت بما يلل أدي أنت لره أبوتون الله دا يترى لوجه من مفاهم لخير

0: سرنا علمت يقينا ان مولاي كان لي واما المخاف من خلاني يرده سنرى لي سفا مجير مسسس لخيري يدا من خير لخيا تسسس سجدت لدى الله داء خبره مجاهدا وخاتيب من انل ودا كان يتلس سور رسول الله لي خاد المنى وقد كان اني كل سوء يسس سوء سافرت وبلا الله اني ما دس بكوني قديم المصطفى وهو يفس سمعت بجيت البهر في البار خادما لمن افجل لي اخوت ما كان الفس سلامي جلاء المنتقى خلف انتفى لدى البهر لا والخلص قلب يخلص صروفي ما نواجه قبل النبي وكل بما فاخر ناس يتسوى سننت اقتوائي كل ما رمت بصفا وربي لخيري ساخ ما كان يتسوى سماء التي ينوى المخافة سماء من يراوى بيتها من وبالبسم الأسوى سلام التي ينوى لما ين سلام من ينوار قلب من ورين يكسوى سور سياب المنتقى ليسنني وينهو إلا الله دائمني سافسوى سلالي إلى جنة تباخ توسات وقلي وما لي سناب مسسس يقيني الله وهو كليتي يهي بجاي رسول الله من أهجوه يدي وادساني مفادي وجستي أما إلهي أحسن ما إن خير يبوس امتدائي جملة آسان به مما نفي وهو البوس الجلف والنفي يمين نبي فيها أتايا لسكنا صلوات الله سلاف ولدي يسار نبي فيها خفايا لستنا عليه سلام الله كافي سوي البخير يجوير كل قديم لوبي به ست ساقر بن وقد كنت سانه يسيرني كنال وسهل سرمدا ولي خاد سرا خاب عن غير المحيي يسلي بتسليم علي بآله وأصحابي باخ به فزت بالتيم يسلي على المختار بالآل كلهم وأصحابي مخن عن الكد والخنيم يخاطبني ما خيط لي بما انه مديها نجيبا مفتما فائق رهيب يقول لسان العادل كن خديم من اما كان الاقدار بالله ساره يقيني للجنات باخني ابني ادعوا وبالمختار كله يتيه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل أرث من آسي لمداه بصارات الباقي أبدا ملكه بربي مخجر المجد واليمن ممتي لسي انسى صابل تلك الخمر ما وجهتي لربي توجهت بعمد وشكر وهو لي كان في شكر مرادي يا كوني عبد ربي قديم من وخاتيبه بالشكر والحب ساء اسمي مصايا يا كلي لدى الكل خجلات ولكنها جعلت اني سهري والنسمي مقامات خير لك الخيان خير ربه مخيابة فالفخر عن سورة نجمي محمد المختار لا خلق مثله عليه سلام من لولا مبروك الأمي محمد المعروف ما ين وما نهم وبالاسم مسوس مسون عن الوسم مجيب مجاب مرتل مولك ندا مبيب ومقوس الى الهرب والهم مليم جنان جنان معلل مليم ومسوم من الناس والوهم مدينة علم مرتج ملة لنا جريب ومن جن من صلاب ومن سلم ما لواني بالنبي كل فاسد وتتوبي أبدا خبيبا بلا خمين من الله رب الأرس أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين من الله رب الأرس أقي صلاته بتسليمه للمصطفى المخي لليمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبشر بكل حرف من حروف عاشي الخساج المخرجة من متك له صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك في سنك وعمك مدادي وكلامي لمن سهسار يا ما كما سهسى الشيطان والجهل والخمار
1: إيكا بيسن

علي شيء يتلي باللفا نفيت كل من خلاني فهرب لما يساوه دوام الله رب يا الله يا رحمن يا بزير خادر يا رئيب يا نزير نجيت من بيت لقمها من الصياطين فشكري أسماء وجهت شكري إلى الرحمن الملك الرئيم ذي الأثمان كرمني بمهده وبلدي مكرم بلمنا سفا خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كل يدي ضرى وفيدي وكفى ناجد ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدها حمدا يساق سرمدا لغيرنا إبليس ساق النقمدا قلوب جملة الغناء توجهت لخير الضر والمنى لوجهت قلوب جملة الذين أبلغوا ليتوجهت ورب المسلمون إلا الذين سلموني قبل نحن مدرة كساك الكبل عن الدفن مدرة والبلوى بفضل المخل لأخاد العلوى لا شكوريا

لوجهك الكريم يا وجه الفرجة للمؤمنين ونهب رجاء مسليا مسلما على النبي بزير كل أخرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرآة بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحا يا من محى أمن الأذى وترحى محوت ما عليه مرة من بلا يا من جميع خدمي تقبلا نجر يا للمصطفى بعد صلاة ما سلام من هنداهم الخلا يسر لهم بالذي توسرا فكل ما يسرت عود يسرا ناجاك عبدك الخديم عبدك مرتجيا الى المنى من هندك فاز الذين صعدوا بالخير وباهم من لم يظنوا بالخير اكرم ذو الابرار بالنعيم واقبل الفجار بالجحيم شيخ الذين تركوا العباد بالنار من لم يطيع ابادا تحيب من اراد ان ينقذ ما ابرامها من طيف لم يظلم جزاء من بارز سلحظ البكاء فكل من أبكى والله كرسي بكى إن

نؤمن بالزديد الشارب للمسلمين ولكل مسلمات نور الذي أذهب ألو سلمات هم

أبي والكل بالبشار ضمح الأبي رجاءهم محقف وملك في أبد ما لا يراه ملك بناهم يلا وليس ينسب همام بارز ألف مرتب بالله آمنهم أسلم ما والدوسن الوجه باخر خما هو لله وهو رحمن وهو رحيم ولا الأسماء مني له أنفى حمد وشكور ساق المدن للمصطفى أبي سكور مني له أنفى حمد وشكور واخذ مدن للمصطفى عبد السكور فارق جملة من المباح لمن كفاني أعظم النباح أشكره وخاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا

والعميد سبحانه هو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليما لله وجه الضرر

صرفا حدمت باطلا بحق فسحق ولإلهك فسقيه دهق ملكت ربي مالكي كليتي حالي لها كأمني وليتي رضيت بالله وبالرسول من خالف الحق وللرسول رضيت بالله وبالرسول من خالف الحق وللرسول رضيت بالله وبالرسول من خالف الحق وللرسول برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسادات الدم برأني من حب نفسي بالنبي صلى عليه بسلام مطلب هو الذي لم أرى خيرا ولا أراه بشيء أدى ونولا محمد صلى عليه بالسلام وسيلة الأولي خال الكلام فرح للأكرم تفريحا يدوم بأنني قل

يتيم لمن لا كل يتيم أنا حبي ومن خالفني أبادة ملك الذي ليس للمباهي لخاد ما خاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد لي واسع والكبير فرح للجميل النعم النافع أهلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل النهى مدرت من ليقاد منها ملكني الملك والملك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وصوابا وجسا والوحد لفيرا معطانا نجسا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصلني ومطرى والنفد قدم دخلي والأمين أحمد عليك سليما كريم حمدا فراد القلب ونفس الطيبات وبمكاري لخير الزهبات يسر قيم الأمين خلمي عليك سليما مشير العالمين

نبينا المختار خير الأنبياء علي تسليما حبيبي ربيا خذ الله كل يديم يا علني وسر وولي خادم علني رمض خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه ما لنا تبديلا رمض خدمتي إلى الميسر الولي سبحان كل من فنن هو نبي والرسول والخليل وهو الحبيب ويكسر الغليل تسليم باب لا يسال صمدا على النبي ورسول احمد ابقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلامي الكريم الصمد يا الله ويا خادر يا مبتدر يا من لا يجادها يبتدر ما جئتك اليوم وقبل اليوم ولجعلت فتنة فوق صومي جئت بذا القصيد شاكرا لك بي وقبل لي قلت فضلك سند قصيدتي شكورا ولم تصل يا مالكي شكورا أكرمتني إكراما من ما سافعل وكل ما أردت منك أنفال آتيتني يا رب من لدنك ذكر لك ما رضيت عنك باركت لي يا رب في الحراب وغيرها وجدت بالمهراب ملكتني بكونك الكريم ما غاد لتفسير وتكريما أتيتني من خلف أمسى كلما مضى من الضر ما حوت سلما كافأني من ما لها قفا أحد بما لخير ساق كل من جاد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله المكرم الشمد تناجيا بي كفاني الكمد وجعل الأكرم أنف الكرم والضرر بخير ذات أنصرم أسأله كون دعي القصيدة قائقة لحدة مفيدة

0: ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك ابنك القديم ساسلا مسلما على مسافر
1: خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلمه وخديمه وسلم تسليما. أصحاب الجنة هم فيها خالدون. إليك يا خير البرية السلام قديمك لسيك بيت والمرام صلى عليك أبدا مع السلام بالله والأصحاب ربنا السلام بالله والأصحاب ربنا السلام

0: كل ما قام يا نرى كل هابد كما وقام. أنت الذي أخرجنا من السلام بكال يرمنا بعد بالكلام بصرك الجميل يا خير إمام بصرك الجميل يا خير إمام بما نويت فيك سعيا ستمام. أنت النبي ورسول الأمام بك انخياد سالين بسمام لك لدى رب الورى كل مرام لك بيا سيدان الترام جاد لنا ما خنت لان منام بك فانت سيدي خير لنام نويت شكره عليك كلام وكل سهر والكتاب للدهام نويت شكره عليك بكلام وخيرها يا سجام يا الكلام هديتي قسترا من بلا انسرام يا قائدا من إلهك المرام تبت الربي سائرا بسان سام لك وقبله هبوت به سام أديتي إلى جماد الثاني من المعرى من كتبه في الداني ملكا للماي هدايا كافية كلاس من قريان كافية فرته بقدم لا ثانية لا من خدمي ليست فانية يسر سيدي أره في الداية إلى جناني إلى ساية أبيتي إلى نبي سافية بصارة لا قولا دافية إن خلامي بالنبي عادي إلى جناني من الله بادية خدمة خلال من الجالية غالي النيم بدر من الخالية أحمدنا أحمدنا أحمدنا ربة جهر آلية دوني ميبو في خالية لأحمد المتاري قط الخافية عافية تدوم ليست عافية درجة المتاري درجة المتاري درجة المتاري ليست قافية إس الحياة للعباد سافية ودي لربي ولو للخاسية الآن ودي لصدار الناسية ناجت في لجماد ثانية من المحرم مني لدانية ناجت في لجماد ثانية من المحرم مني لدانية آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب الحشد أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.
1: UCAP FM, UCAP FM